عذاب داريده ما يوح ما بلا بنقلوب تلنزو بقول عيق بلا كنزي الله ولا عقم صعي ما يوح هذا طعي.

ايوه بتامرة بنجايا جلو ما يا يسوع لا باريو بيسا متمو بقول لاين بنجايا بيا بنجايا روسا بيسا نبدا بقول لاين بنجايا كيتا من زيادة مبادة مايا مانوها كيتا دبل يا هرينا كنا بنجايا